سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أضاء دهره وأظلم وعلى محالهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأن يهب بالمؤمنين من عباده

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا اعتدلوا صف دي لرسكن دي رفتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا